الإطلاق محمد عليه أفضل السلام مع صلاة جاء بأفضل الكلام سكى وعقلي قارئ القرآن يجوره للبسر والأمان سكى وعقلي قارئ

أبدا آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان في كل موده وفي الأوطان. قراءة القرآن أمن من لئين ومن شقاوة ومن مكر المعين. ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى سمعانا. إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك.

0: مع الأمن.
1: بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت صنع خاري يفوز أيس أنا. بركة الكتاب تمي الخارئة مما من البلاء تكون طارئة. كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خاري ليس يلاخيك أبدا. إلى سوال خاري يقصد اللئين يسوقه لخيره طرد المحين. لقاره الكتاب إن المنزل في سر والعلن خير النزل.

الكتاب وفيك خالصالك الكتاب ربح الذي يدلوك يا قرآن ربح فتن يقرأ

وصى خافه شيطان وسره المود والاوطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: Rasuman Yubarisul Muntakiman Barisaman Brasuman Barasani Brasuman Brasuman Barasani Brasuman Yubarisul Muntakiman Barisaman Isa Talabtu Min Ilahi Jallaba Wa in saraftu billahi sallaba li jada bi tawhid rabbi al ahad musjad li bi kun huwa allah la bara ani bahi min al amra.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok senegal ñu ngi lay nuyu di len ziar di ñaan sunu kaddu fekk len ci jamm tay nak ñu ngi ñew fi ci malpense di le 24 juillet 2006 ñuy assisté premier vol bi fi jowé ci volu magal bi ñu ñoo comme ni ngui koy défé chaque année rek di safonté ak mbokk talibé ndax ñepp xam nañ fan yi ay jafé jafé yu bari amna ci li waral tay nak émission bi ñuy def dañ ci bëgg yaatal laaj mbokk sénégalais seeni xalaat ndax gis nañ ni amna ni jafé jafé pour buñ fi jogé di magali sa suné nak problème yi day gëna yok ren nak dañ bëgg yaatal ko def micro trottoir kenn ku né wax lan moy problème ak yeen solution li ni meuna indi ndax gis nañ fan yi campagne bi ñuy jël dañuy bañ wax sen tour mais ay galankor yu bari tek nañ ko nak ci mbokk talibé yi te waxtu ne jamono lu ne bi lu mu cher cher sen nit ñi dang koy bëgg di dem kon jot na suñu njitu rew dégg suñu kaddu xam tamit liñ soxla ndax bo xolé fi li nekk ci mbolo te chaque jour vol de fi jugé di dem to mbolé mépp li leen ñor rek moy li xew moy dem magali dem gamu ji kon ñoangi sakku sunu kaddu fi mëna yegg mu yegg fa pour ño xamanteni ci dañu bëgg sa suné sun mbir sun borom yombal mbir rek ci barké Cheikhul Khadim ñoangi tassé ak ben soppay mam diara mom nak gis nañ ko laxasaay mom ñoo leen ni ñaanal yoonu jamm ñoo ngi leen ni talal micro bi ndax gis nañ ni ren taxaway bi mbokk talibé taxaw bu Seigne Touba wote ñepp bëgg dem
2: cheikh ila lughat al mahalliya wa khassatan lughat al ifriqiya al hausa al bambara yorba zarma ila akhir wa hunaka fi ifriqiya aidan yujadu dawa'ir mima yusamma dahira wa nuridu أن هذه الدوائر ألا يقتصر بالاجتماع فقط حولهم أن يكون هناك نشاط علمي لشرح هذه القصائد وبيان منهج الشيخ لأن حاليا إفريقيا في حاجة إلى منهج الشيخ لأن أكبر المشكلة التي نحن نعاني في إفريقيا نحن ندرس كتب لا يليق ببيئتنا هذه هي الحقائق لذا تجد الشيخ كلما يشرح شيئا وهو يشرحه مع الواقع البيئي وهذا ما أريد يعني أن أرسل لألا اللجنة سمع والرسالة موجودة إن شاء الله تجدونه مع السلام
3: بارك الله فيك كلمة ملخصة ولكن مفيدة جدا وعميقة اكتشف عمق رسالة الشيخ وأنه ليس مقتصرا ولا خاصة بالسنغاليين وإنما لكل الناس وهذا ما قاله الشيخ بنفسه فالله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفع بلا ضرر إذن الواجب علينا الآن أن نخرج من التقوقع وأن ننتشر في العالم وننشر رسالة الشيخ في الهداية والتجديد والخدمة والدعوة إلى الله تعالى و أظن أنه سيكون خير مساعد لنا في ترجمة كتب الشيخ إلى لغات الهوسة ولغات اليوروبا وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى والآن الكلمة للشيخ معلم تاهر ابن إدريس فليتفضل مشكورا

0: Allah.
1: الحمد للذي خلقنا ولم يتركنا أبسا بل أرسل إلينا رسولا مبشرين ومنذرين ألا يكون لنا عليه حجة بعد الرسل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. I'm very sorry, I have no intention of delivering a speech. I was thinking I am among those who have to benefit because this is my first time. I'm also very happy, grateful that I was given this honor to say something that would benefit all of us. You just said it, that it seems as if the Senegalese have just centralized the teaching of Sheikh Mohamed Bamba for the Senegalese. For wherever you see them, it is only the Senegalese. We are always invited just to assist. So I once gave a proposition that why don't you try to spread this message to the other tribes, such as Hausa, Yoruba. I'm so sorry, you don't know my language. I am Kotokoli Tem. So I wish you call Tem also, because it's part of it. In Togo, that is the main language, Islamic language in Togo is Tem Kotokoli. 95% of them are Muslim. So we have to spread this message, a very good message, to the rest of the people, so that we can also be part of it, and then make sure that our great, honorable sheikhs, who have sold some sort of karama, I will not say mujiza, but I will say karama. This karamat must be known by all Africans so that we can be also help to spread it for the new generation. Thank you very much for honoring me. I'm very surprised to hear my name really.
2: MashaAllah.
1: Thank you very much.
2: Very good. Melne tay mom wolof lay wax Seigne Youssou Seigne Cheikh Abdou melne ne sun mbokk yi ñi gëna jégé interpeller nañu melne liñu yor ñu dañ ko kété jo bëgguñ kenn bokk ci yaaga na jonne nak ñu tass ko kilifa gi limu wax légui jaaduna ñu agalé ñangalim sëriñ bi ci aduna bëpp rawati nañ suñu mbokk africain yi yaaga na autorité yi dégg nañ ko all the also the religious authority is here are listening and your message.
1: Thank you very much. I'll be really good.
2: Yeah, inshallah.
1: Thank you for honoring.
2: We'll do everything that to spread the teaching of Sheikh Mohamed Bamba everywhere, inshallah.
1: Thank you very much.
2: Barakallahu feekum. Wal'an al-kalima li samahati sa majesté al-faize Seydou Issa Roi de Saï. Falyatafaddal mashkoura.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم Monsieur le maître de cérémonie très vénéré guide religieux honorable autorité administrative coutumière et diplomatique madame et messieurs les membres du comité d'organisation du grand magal de Touba chers frères et sœurs venus du monde entier. C'est avec une profonde émotion, une grande humilité et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui à tout bas, cette terre de foi, de savoir, de travail et de paix. Je voudrais avant toute chose exprimer ma très haute gratitude au calife général des Mourides pour la considération qu'il a envers les Cissé, pour les avoir invités en 2023 en leur donnant des dates en 2025 lors de l'installation du Kantidji du Sénégal pour bénir la famille et pour mon invitation en 2026. C'est un honneur pour les Cissé et par ma voix, toute la grande famille Cissé vous exprime sa reconnaissance et ses remerciements. Je tiens enfin à exprimer ma gratitude pour l'accueil fraternel qui m'est réservé. Le grand Magal de Touba est bien plus qu'un rassemblement. Il est un moment de mémoire. Recueillement et de transmission. Il rappelle l'épreuve de l'exil de Cheikh Amadou Bamba, Mbake Kadimou Rasoul, en 1895, mais surtout la grandeur de sa réponse à l'épreuve. La patience, la foi, les services de Dieu, le travail utile et la paix entre les hommes. L'exemple de Cheikh Amadou Bamba nous enseigne que la force véritable ne réside pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise de soi, qu'elle ne se trouve pas dans la division, mais dans l'unité, et qu'elle ne s'exprime pas dans la haine, mais dans la foi, les savoirs et le travail. En tant que Mansa Cissé premier, je voudrais adresser un message particulier à nos jeunes. Inspirez-vous de l'héritage de Cheikh Amadou Bamba. Faites du savoir votre richesse, du travail votre dignité, de la foi votre boussole, de la paix votre enseignement, votre engagement. L'avenir de nos nations dépend de votre capacité à construire, à servir et à unir. Qu'Allah fasse que le grand Magal de Touba 2026 se déroule dans la paix, la sécurité, la ferveur spirituelle, la bénédiction divine. Qu'Allah accorde davantage santé, longue vie et sagesse au calife général des Mourides, qu'il protège nos pays et leur peuple. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Shukran, Sa Majesté. Ashukru Mansa Cissé. Wa al-an ma'ana لقد حضر هنا كثير من الإخوان الشناقطة وهم أهل طوبة ليسوا ضيوفا في طوبة وإنما هم في بلدهم وهم المرحبين أو المرحبون بالضيوف معنا دكتور أحمد بامبا ولد سيار شيخ زاوية تجمعتين والعلام الدرديري مستشار وزير الأول الموريتاني في الشؤون الإسلامية الدكتور محمد بادي ممثل السفارة الموريتانية الدكتور عبد السالم ممثل وزير الشؤون الإسلامية السيد فاضل جي إنسبكتير إذن نعطي الكلام للدكتور أحمد بامبا والسيار يعلق في 3 دقائق إن شاء الله قبل أن نعطي الكلام لمضيفنا الشيخ يوسف جوب شيخ الجماعة حزب الترقية الذين استضافونا في هذه الجلسة الرائعة بعد ذلك نعطي الكلمة للممثل الهيئة المنظمة للمجل الشيخ عبد الأحد بكي ليكون الكلمة الختامية ختامه مسك إن شاء الله. فليتفضل دكتور بامبا مشكورا.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. أيها الإخوة المنظمون، إن هذه المجامع البشرية إنما تداعت لهذه الرحاب الطاهرة تنشد الحب مذهبا، والوجد ترياقا، وأمان الروح منسكا. إنه الشكر والذكر والفكر والتدبر والاعتبار. أيها الرفاق، في محاريب ومهاجع ومعارج المخبتين الأوابين، سلام الله عليكم. إنكم في حرم المقاومة والقومة الحضارية والقيم وقيومية الدين، استوسق الطوبى قامة الحقائق وينبوع المقامات. قال الشيخ: كتابتي قائمة مقام شيخ مرب يهب المقام. إنه السلوك وتخليص النفس من دركات الشبهات. ويمكن القول أن الحقيقة تبدأ حينما تلامس المعرفة حب الله سبحانه، فيكون الخنوع والخضوع والخشوع، وتكون المقامات مراحل الوصول، ولا يكون المرء إلا مجرد مظهر معرفي للحق تعالى. وهنا تنتفي الإذنينية. وفي هذا المقام من عروج الروح يقول العارف ما يقوله شطحا، ويفتح التأويل بابا مشرعا لا تسده الكلمات ولا الهمهمات ولا الإشارات، كونها لا تفي تعبيرا وكل إلى ذاك يشير. التجربة الموريتانية مع مولانا خديم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تجربة ثرة أنجبت الشيخ عبد الله دي، فحمل المريدية إلى الموريس مع شيخه فندر الذي تربى عليه 10 سنين هو الشيخ سيد أحمد اسمه، أحد كبار مساجر الشيخ. يقول الشيخ سيد أحمد اسمه، يقول الشيخ محمد أحمد بسكة في كتاب كرامات أولياء الخديم عليه رضوان الله الأكبر، يقول بأنه نقل عن أن أحمد ابن الحسن قال له الشيخ وهو يماشيه يوما فسار خطوات في الهواء: لولا السنة ما مشيت على الأرض قط. وقال لتلميذه وأحد كبار مساديره الشيخ محمد بن اللجف غعمر: لو كنت في زمن الوحي لسمعت كثيرا واذكر عبدنا. إذن هذه هي الفاعلية الحضارية. ويمكن القول بشيء من الإيجاز أن كل ما يدور حوله المشايخ إنما هي الخلافة في الأرض. إن الخلافة عن الله سبحانه وتعالى مبحث لامس كل جوانب اللاهوت أو الإلهيات. منزعه العرفاني أهدى سبيلا وأقوم قيلا وأحكم إجمالا وتفصيلا. قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فالله سبحانه وتعالى ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، أي سلطان العاشقين وسلطان المحبين وسلطان العارفين، ينزع به رعونات النفس كونه وريثا وخليفة لقرآن يمشي على الأرض. وأختم بأبيات: توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر، وإلا تيمم بالصعيد أو الصخر، وقدم إماما كنت يوما إمامه وصل صلاة الفجر في أول العصر فهذه صلاة العارفين بربهم وإن كنت منهم فانضح البر بالبحر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الآن انتقلنا من الرموز الأكاديمية إلى الرموز العرفانية والرفرفة فوق معاني المحبة والمعرفة والعلاقة المباشرة مع الله سبحانه وتعالى. والآن الكلمة لشيخ المكان شيخ يوسف جوب. كان الأولى أن نعطيه الكلمة ليقدم كلمة الترحيب بضيوفه، فليتفضل مشكورا.

0: الوهاب يا كريم بجيه كرامة بدوم من كوننا لك وكونك لنا في كل ما قضي أو ما لنا على الفي الذي يفوخ بيننا وبينك النار وعزبك بيننا نحن الذين لا نزال أبدا منجذبين لاتباع أمدا عدم سلاميك عليه أجل ولا لوسعبه وكلنا وكيل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك بارك توبا نونغي سيام نيب رك دي نان يالا يوم سي جام سي باك سنتو اك شيخ
1: الحاج مارجان طالب الشيخ سادجان مباركه لي سي ييكوتي نيت بيت خاسيده رك بسم الله الحاج بسم الله براسمان بارزني براسمان يو بارسل المنتقمان بارسمان براسمان بارسني براسمان براسمان بارسني براسمان يو بارسل منتقمان بارسمان إذا طلبت من إلهي جلبا وإن سرمت بالله سلبا لجاد بتوحيد ربي الأهار مجاد لي بكل هو الله الأهار برأني باغي من الأمراض وكب من أنكر بكراد له شكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالحياة أشكر شكر الذين شاربوا من حسبي ولجناني هربوا خشت حياة لا ترى لخيري مهدسة بانت لوسن خيري يجود للجواد بالجياد وسم لي يكون سنهيادي أحياني الباهي بلا حماد ولا تراسل ولا سماد آتاني الباهي كتاب لا سما ولا أولاه كل من تحشما أني جزا والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى مصطفى عليه تسليما ونفع في بقى خلامي الى شكور من سقر الخلق بقى عزاما رابي مالكي خليلي والخبيب وخدم عن يده يتبيب برأني من كل خيب ومرض وخاد لي شيخة في كل خراب
2: لا ينوى ربتك في سنيار جيبي ño xam dal leena xamelo ci liggey Seigne Touba ki mom papa dem la ñepp xam na nan passé fam ci liggey Seigne Touba ak ci waaj bi Babacar tamit kenn duko présenter ñu jox leen ñu sann ci ay cadeau buñu pré Seigne Babacar nga yëkëti quelques bëy rek ci maya ci marahib bismillah
3: assalamu alaykum mbokk talibé ñu ngi leen di ziar xana di am ki ni mbékté rek du wajal magal xana ñu fasiyene da naka ubé ñaari bëy ci jali bi rek يقول عبد الله وهو أحمد حديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد حديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع شفيع المعزم الهتاب ولعالق الأبيض
2: كان جرجب سنباب دم من يجوهلا ينجي دم بيسبو ينجي دم بيسبو تل ñaan ci barke sayidina mohammed barke cheikhul khadim ngeen dem ci jamm fekk fa jamm nit ñi ko fa seené duddul fi tamit sun borom may ñu fekk ko total ko ci barke cheikhul khadim

0: مع الأمن.
1: بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت صنع خاريو يفوز أيس أنا. بركة الكتاب تغني الخارئة مما من البلاء تكون طارئة. كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خاريو ليس يلاخيك أبدا. إلى سوال قاري يقصد اللئين يسوقه لخيره طرد المحين. لقاره الكتاب عند المنزل في سر والعلن

وفيك خالق سالك الكتاب ربح الذي يدلوك يا قرآن ربء فتن يقبته الأقدام.

الراس خاف وسيطان وسره المود والأوطان سبحان ربك رب الحسة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن بي قال له الله ما اختار له نينا ام نكو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu ام جارين اندك جوروم ñaar yi اي واخ بالا مو ام جارين اندك جف گيس بالا مو ام جارين اندك خم لا تي بير اك موميل بالا مو ام جارين اندك جوخه اك تابه اك خريتو بالا مو ام جارين اندك ماتال وولاري ak deg fekkou bala mo am jariñ and ak samonté ab sarax bala mo am jariñ and ak yéné ak dundu bala mo am jariñ and ak wër ak koluté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jam juroom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay génn ci ak dëgg du bari man man bay laal lu momul and ak rafet aw doxalin ci ab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن بي قال له الله ما اختار له نينا ام نكو واخ ني جوروم ñaar yi bala ñu am jariñ and ak جوروم ñaar yi اي واخ بلا مو ام جريج اند ak
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جذب القلوب لعلام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قلم بن من كونه

والمرسلين لسيا إمامنا المعزمين وسلي هذا النعمة على رسول رامتي بإغلاق باب النعمة سبب كل نزم وسلما يا سمدي على النبي محمد.

وهو البصير والنذير بالنقم والنعم. ذاك رسول راتي وذاك راب راتي وذاك زوف ساعتي ذاك رسول المنعم. صل وسلم سرمدايا.

غير بجاهي واللمم يا من غدا يا ملي أني على مزملي سل بكلكم ملي مع جميع أممي وسلمنا يا بدي على المتاع والمتيام ذاك المصفى والصفي حبيبك المفقم سل على مبجلي يا من أمان حجلي.

القلم هب لي كون قلمي بزارة المقدم وزبي تقدمي بلا أذن أو ألم خلي على قيد النبي قاد الورى بالأدب يا من كفاني ودبي.

ذات وسطي في الخدجال سدتي ولم يكن بالمفرتي ولم يكن بآدمي ولم يكن متاما ولم يكن مكرسما بل فاق كل من سما من منتم لآدمي كان يتول كل من ماذا في كل زمان.

ذلمي ووجهه مدور وهو قميص أزل وهو بني أزمر مرتل تكلمي كأنما ذاب في قدي المعذب وكان سفت القصب إني نوز سممي كامل أذن أداج وأصنب مفلج وأسكل مبتيج والوجه معي الخمم وهو أمل الورى.

حامدنا نعمتنا محمدنا فرتنا والجود مسجد يمي إني أخاطب الجميع مسليا على رسول مسلما على الوصول في كلمي صل على مدثر خير الورى المبصر مع الفراء متاري وعلي وسلم صل على المزمن جالد جال مؤمل حامل ندال مرمن وسبي وسلم صل على عبد الإله بذكر إله سفي سيف إله وآلي وسلم.

عليه وسلم صل على المؤدب بحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسبي وسلم صل على باب النعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على إذ العرب وزكاك في الكرب.

من سلام عجري علي مس سجري لو انتخاق القمر بذي البقاء والخدم كان يزل الخمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم من تجنب الزباب هنجب مي ما ثياب كذاك تثير الثياب بالله مول المغنم من توسل الطيور به لو سكى بير وانفجر الماء النمير من يد ذي التكرم.

أتى في معجزات المكرم كان يزور منزل رضوان كي يبجل من طيور مرسلة على ذوي التعزم كان يزور منزل رضوان كي يبجل من طيور مرسلة على ذوي التعزم نائل البيت الأرام.

ما من أسبدت هما بي قرص ثلت ذاتيما كزلمي والكافرون قد أتوا وعسر الماي قفوا ومنه سيئا لم يروا ورجوا بالألم والكافرون قد أتوا وعسر الماي قفوا ومنه سيئا لم يروا ورجوا بالألم وهو ذو تستر مع القتيخ الأكبر في الخارم مرآنا.

والوجن وذلك اليوم الفلا لذي ابتداء والربا لذي ارتقاء وسلا لكل شخص مسلم يوم به قد قفرا ذنوب من قد قدرا قتاله رب الورى كبيرة كاللممه يوم به قد قفرا ذنوب من قد هدرا قتاله

تما والكل منهم تجوى يبقي لقاء إسراء وبما يتفمنين وقاتلوا من قدناهم السفي سفا حتى قبار تسعى بين جبان وكمي ثم انها من السماء خيل وجند عزما الى رئيس الكرماء بسن بخير وكميم امدوا رب الانام بجند املاك هزام لعدد لا للهام اردوا ذوي التعزم وفي موعد وردوا قليل الممجد جبريل نيم السند فوق جواد سيزم وساروا إلى الكفا مع سيوف ورما رب سلاء وفلا قلب إمام لازم وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصداق من قد صدقوا بلا عزم العلم صديق المكبر ذو نعبة الموقر أنيس المصبر في القارب دلالم وفيهم المبصر بكل خير

عثمان من قد قتلوه وهو إذا يرجل كتاب موت لكتمين. وفي مجال الوسن أبو الحسين والحسن باب العلوم والختن أبو سراف اللنجم سيدنا المكرم علي المعزم مرد لدى سمسم ما إلى زاوى الوجم بذلك اليوم رسل لنا مان من وجل ومن عناء وقجل ومن جوان وندم بي خنين للجنان عن قدوة وعن

بفاق والأنبياء باتفاق لاقوا بتكرم وترموا وقدموا وكرموا واستسموا تودعا وعزموا لقدر المحترم تودوا إذا رفوا ربته وسرفوا لقاءوا واعترفوا بالفن والتقدم وابتدروا بالمعاب والسهل والتعدب والبسر والتقرب لرب المقدم والكل منهم ترى في معمد سمع ذكر سبيع سبحان مع أمين الأقدم والكل منهم مدى

العالمين آيات تا أمدا لتتنا ترمدا ونتقوى زين ودا أنقطيا بالخلمين أرسل والراو إلى كل الورى مرتلا ذكرنا لي أنزلا ودن في تعلمين أكرم بذلك الكتاب في هدى وثواب في الكتاب والجواب من ربنا ذي القدم هو سفا من كل دال ما لي تمدا ومن أباه تريدا ذا قسرة وندم.

هدى لأعوي الأقوام، وهو الذي من أدبر فهو ما تدبر في عسى رب الورى عدوكة للوام، وهو الذي من ثبت في ولم يلتفت ذا ملك يكون فتى عند زكور الأكرم.

تلفمي كتاب ربي الكتاب بنس ذلك الكتاب بعثمت من رزاق وجالبات سقمي هو قليل وعبيب لي مغنيا.

عند سبيلي والأنيس قد فائق المقيس بخدمة مع الرئيس مكيسي بالمنيمين يا خير ذكر قد ما ساق قلبي فما هب لي الكون مبلها

والمبامين وأن يقود للنبي في عبد بالنقب سلامي المقربي بالانتيان والمهتمين وأن يقود للنبي في عبد بالنقب.

وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا.

عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد.

تقر عن النبي بها كما تبر نويت من العام خدمة تصر مشفعا به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن

اشكو روشك لن يجر الزيدا بس ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى والزحزح غرورا فقمت ناظما به المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر

ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أقل

محمد وأن نسلم على يا باقي أبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم علي عليه وتقدم.

السلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

صلي بتسليم على النبي هو الآل والصحب والسنخفي أبا من الناس معا عصمت خل الورى وشأنه عظمت صلي وسلم سرمدا على

وصحبه في الحال والمآل يا أمير خير وراد بالعزبلة كما عصمته بها والحسبلة صل علي وتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقى بعزبلة وخير منزل حباب بسملة صلي بتسليم على من فاق في خلقي وخلقي اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب.

البسملة طول طغننا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة وجل دلاءنا لعزب ماتحة واجعلنا بك مع المختار قنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إلي قدت أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوذ.

في الحال والآتي وخرق العاد وبرمي ملكا يسر كم يسر أغنى عما عصر وبر الإلانة بالألف بغير عصيان والنوب المألف وبر باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نلى المقامات العلا بالطي فاصطل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد والسلم والآل واصطحب وكل مسلم وتغني عن التعوذات يا وحدا في وصفه والذات ويفعله وجد بعصمة قلي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صلي وسلم.

بركان بغير مشرك وغير مشرك وتغني بها بهكذا عن هات وتخفي غيرك بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركان تابي استعصت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالد أزف لغير جهة الشيطان وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلي العصمة يا معوذ بحرمة العين تجاوز أبدا عن جلوذ بي حيث أبدا بحرمة الأوج إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الزال أزل كل من يسوه بشري من أبناء الزمن بالباء ولا بين هبلي بركة ولي اللين باقيا بتركة ولي بالهاء أنفى هبان ولي أدم خير رسوخ وزبان ورم بالحق مني كل من لعن من قجر نحوي ولتكن لي ولتعن وطيب حق نوي كل من مرض تلغي ما يضرني حيث ورد واذبن كل الشيطان المريد بارف في الشيطان لا نحوي يريد ولقي غيري

تسبيح يبل أديم ذكرا وينرضى لنحره جميع ما حاز من كيد وكل يا سميع بارف الرجيم أغزب ضرا جابيله والزحزح شرا بلامي له الملام تصرف وتكفي أفادي عرف برعي رد له ما قصدا كي من الضرر حيث رصدا بجميزم الجميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدان بأي يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير بميمه مع انتحاءه لي أقايله ولي يسوق

صلي وسلم صمدا على النبي سيدي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك واحدا في الملك لم يشارك وجه الشيطان والمكائدا لغير نحلي لا تزق لي كائدا وتقني مفسدة وحسدا وأسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات السرمدا والسكنات وحسدا.

بالعزبلة وليكن مبصرا بالبسملة وليبع أحسن بقى عجبة لكل نب سبقا وليهبسني سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهبمي محو ما صدر من الميلي ودي للقدر وليبعرمي يا رب إكراما أحد بألف الله الكريم الملتحب وليبلامي هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليبلها هيبة الجميل هب لما تضلي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة وليبلامه لسانا ثقم قل لي أبدا حسانا وليها بالرأي إضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم ويا بالحي حفظا بارعا يا بني بابي أتيت ضارعا وليها بممي ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومدلي بألف المطلوبا يا واحدا لينا للقلوبا وليها بنني نورا يستع منك نفعا بردا لا يقطع وليها بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليها بلسان ذكر ورضا باللام والرأي وقل الغرضا وليها بحي حباء مغني ولي من يشى اجتباء وليها بأي نصا بلا أوصن وكل يشكر واقبلا وليها بميمي محو العيوب جميعا طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وذل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دائما مع تسليم سماء قال لي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه أوجه يا من له في صمد توجه كل عضو للسوى جنابي يا من له حمي ذا إطراب وصع لي بركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صافا قطي قبل نادما يا من كفاني بالنبي صادما كما جهدي أبيوعي ماضيا يا تاخذ مسعا راضيا صلي بالسلم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

فلبسني مثل ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل واستحي وكل مستقيم ربي هدى الصراط المستقيم وصل يا رب له المحامد على معظم سماه حامد وآلي وصعبي العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلم علي واجعل النظام رضا ما أياديك العظام قل وسلم يا حميد قل لي سماته محمود وآلي وصعبي الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وصل يا فضل لو التوحيد على الذي سماته أحيد وآلي مع الصحاب المهتدين أبي لي وهبت خير الدين وسلم عليك يا كريم وقل إلي كل ما أروم صل وسلم يا رب.

والي وصحبي الكمات الصالحين القرب الحمات توصلين وسلما يا قادر يا من إلى إضائه مبادر على معظم سماه.

وآله وصحبه الأجلا يا من بي عريتني الأدلا سل على خير وراء ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغيره غمة وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حما كلي عن الأوجال صل وسلما يا مقتدر كمن إلى مرضاته أبتدر على ليسماته مطهر والآل والصحب الذين مهروا وصليا مع السلام الطيب على الذي سميته بالطيب والآل وصحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صلي وسلما يا مؤيدي على الذي سميته بالسيدي والآل وصحب النجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلما يا جميل يا من في منك لي المامول علي سماته الرسول كما بي منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعل رمى أقائضا ينجعل صل وسلما يا ولي علي سماته نبي وآله وصحبه الأقياس يا من ينجد به قياسي صل وسلما يا ذا النعمة المسمى برسول الرحمة وآلي وصعبي الأخيار فمن هداني بلا أغيار صل وسلما يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور فمن حماني عن التشرير وسلما يا نافع فمن في منك لي المنافع الذي سميته بالقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبد المجامع صل على ندب سماه الجامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد كمن هداك ويضاه أقتفيه صل على ندب سماه مقتفي وآلي وصعبي الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلم علي في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منير الصف على لي سماته مقف وآلي وصعبي المكرمين يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على أصيب منك بالملاحم والآل ما صح

آله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمر على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمن يسر مني يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عصما من ضرر الحسود صل على نبي به تكسر أجيب لي ذلك المدثر يا نبي أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسن وسلما عليه.

والي وصحبي المفضلين واول بيبشر المبدلين صلي وسلم يا الهي على المسمى بصفي الله هو الآل والاصحاب يا ذا البر واعلم اشكر واشكرن السر صلي وسلم يا الهي على المسمى بنجي الله هو الآل والاصحاب ارباب النوال وبيبشرهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من غير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل الطرق ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي والي وصحبي أهل السبق يا محيي من شئته والطبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي والي وصحبي الأبطال يا محيي الكسل والمطال صل على ابن ما هو ذاكر مسلما.

متذكر يا لكن لديك عبدا يذكر واصطبر عليه في الآل العظام وسعي واشكر لديك ذا النظام سل عالم اسماه ناصر يا من بربه إلي ينحو ناصر مصطبر عليه في الآل العظام وسعي وتتقبل ذا النظام سل وسلمن يا نصير على الذي سماته منصور وعلي وسعبي الأنصار يا حافظ المدن والأنصار فل وسلم يا منير الرحمة على المسمى بالنبي الرحمن وآله وسعبي المهاجرين وليبكوي سرور الشاكرين سمع بن أن ارتجيبا مسلما وهو النبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفرح والأسرار صلي على من اسمه حريص قبل عليكم أقصو الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صلي صلاة معها تسليم على اللي سماته معلوم وآله وصحبه وبلغا رمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه الشهير وسلم علي في الآل الكرام وسعي يا من خيورك الطران يا باقي كونك لي أشاهد سل عاذ بن سماه الشاهد وآلي وصحبي أعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد.

آله وصحبه وسلم وشبه خطي صدر من تعلم إذا كتبت توبة نصوحا ويلسني في رضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وللبدايه إضاءك قلمي يا من إلي منك تات البشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل الكلام يبي خير كلام يا من جلت مني له النذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم وجل التالف سرور العلماء يا من عن بعداك ينذر صل على من سماه منذر وآله وصحبه وسلم لما يا من حماني حاجبا أن أظلما يا من فادي به ينور صلي على بدر اسماه النور والآل والصحب والسلم سرمدا يا من يوجه بغير كمدا تعص من كل من استدراج صلي بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بجاه النظام خير البشر يا من تفي منك لي الرباح صلي على من اسمه مصباح والآل واصطحي وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجن يا من كتابه ريد تقاهدا صلي على هد سماته هدى والآل واصطحي وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا قلبت زيمك يا قوي على الذي سماته مهدي والي مع الصحاب الخير وبشر بالعشة المبشرا كان به كليتي تنور صلي على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وشعب التالب شطور العلماء وآله وصحبه وسلم وشعب التالب شطور العلماء صل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي وآله مع الصحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي أبي لم تنحي عدو صلي على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع السلام.

يا أبي أبن حني عدو صل على من اسمه عفو والآل وصحبه ذوي العناية يا أبي لم يطلم تنحني جنايا وسلم علي واقبل شكري وتحمني عن جالبات المكر يا أبي إن قادر المرضي صل على من اسمه ولي مسلم علي بالآل الكرام وصحبه وعصم بشري من انصرام وسلم يا قوي علي اسماته حق قوي والآل وصحبه ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا أبي إن حوني التأمين صل على من اسمه أمين واستلم بحدي وجه الكتبين كسر الغيوب دون

وتسلم وجبي فتح الغيوب قلمي صلي وسلم يا أريم علي سماته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغني عن ألم والصبر أبي ينحو جهات الكرم صلي على من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأجر رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا بيقين لي كنت بالمأمول يا نبيا قاد لي التمكين صلي على من اسمه مكين مسلم علي في الآل وفي أصعبي في الحال ثم ما يفي نبيلة تنحني الفتون

يا أكرم الكون كليبين فصلي على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة مع ساب وكفري خيانة يا رفض لك يزكو العمل صلي على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع ساب وتخلي الأمر أمن الحاجك والوصول صلي على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلمان أبي طالف الدول الظلمان يا أبي حولنا وقوة صلي على من اسمه ذو قوة وسلم في الآل والصحب معام أبي طالف في المقامات اجمعان أباقا ليتقود الرحمن قلب تسيب على ذي

وصحبه وسلم وبأهل القلب الذي تعلم وآله وصحبه وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع فليبتسم على هاد المطيع وآله وصحبه الإخوان وصل غير كل ذي عدوان فصل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعم والآل والأصحاب واجعل مكفين أفضل توفيق وخير عكف صل على غوز وغيث وغياث وسلم يا من معها بالابتياث والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معت النافع صل على هدية الإله ورطل وزقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي حمدا ويخوق جميع المسلمين يا حفيظ.

آلي وصبي وخلد عصما كليتي من كفاني صدما صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآلي والصحب ذوي المشاكل يا من كفاني مكر كل ماكر صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآلي والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صلي وسلم.

وصحبه مع السلام. قل جانري هب خير الكلام لوجه الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان.

قبي سخيم أهدئ الصعاب ويبسد كل عاب وسنة من يريد من تعالى عن سنة بكتابتي الرب كل مطالع لوجه الرب

وصعبه وقد تجل من منير لحبه هل يجيئني السني فني على من هو الأمي والآل وصحبه بالعهود ما سمعت من شهودي.

أسكى سلام يجد البرايا الأنفع قال نبي على المشفع والي وصعبه كما محا في ألالة ذو الجمال فمحا والي وصعبه كما محا في ألالة ذو الجمال فمحا صل وسلم يا رفيع علي سماته الشفيع هو الآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كل وصليا وسلما يا مؤمن علي سماته مهيمن والي وصعب الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع صاب وجميع الآل وصعبي في الحال والمآل يا قائد لي مخجل التصدق صل وسلم على المصدق واري وصعبي يا من يكف كف ثلاث عداية والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل وصحبه وهب لي شكرا يا من كفاني العداد والمكران يا من يبهي بالكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه والسلم وإذا كجعلني سرور العلماء يا باقي يقود لي تحسينا صل بتسيم على ياسينا وآله وصحبه وقد لي عجائب الباقي أيضا وجد لي صل على من قاد للأهلينا القائد الغر المحجلينا مسلم علي في الآل وفين أصعبي أمن يصون حيفين صلي وسلمن يا رحمن على خليك ومن ما مان من آلي وصعبي والقرني هذا الكلام بهم بشرني صلاة في عرش العظيم البر قال شفيع في البرايا بر مع سلامي وآلي معا شعبيك والمزايا جمعا أذكى سلامي متحف بالبر قال نبي خير الورى المبر وآلي وصعبي كما ذهب بذري ولمسرة وهم صل على الوجيء والنصيح وسلم منزل الفصيح وآلي وصعبي وهب لي كن يحيب الصالحين قبلي والي وصحبه وهب لي كن يحيب الصالحين قبلي سل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل والي وصحبه واحفظ بيا لكن حكيما منك الصالح حبيا سل على من اسمه كفيل كن متوكل من له التدفيل والآل وصحبه مع السلامين وليكن بدينك الإسلامين صل وسلم يا خير الرفيق على مقرب سماته الشفيق هو الآل والأصحاب أهل الأدب يا باقين عصمتني من ودبي يا واهبا علما جاد الجنة صل على النبي مقيم السنة والي وصعبي وسلما يا من يباهي بخيار العلماء صل بالسيب على المقدس المقتدي الكافي والروح القدس والآل وصحبي أبي تعبدي يا حالفا كل جوى وكبدي صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وعلي مع جميع السحب يا واسعا والسعري بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وعلي وصعبه أمح جميع ما ساني فيك الكري أنت السميع صل على المبلغ الموصول فالواصل الشافي وزي التحسين وسلم علي في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام وسي الطاعة والكرامة وللناظم قد مرام الوجود بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق والسابق والسلمى وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوة
القدوس يا عزيز، صل على من اسمه عزيز وسلم وآله والسحب. يا من كفاني جالبات النحب، يا من كفاني كل جان يعتدي، صل على أفضل هادي مهتدي كفاضل وسلم في الآل وسحب في الحال وفي المال. صل وسلم يا فتاح على الذي سماته مفتاح، والي وصعبه والكرن ما شط في الدارين دون الضرر. صل على من اسمه مفضل وفاتح مع السلام يفضل، والي وصعبه وفضل كل يتيب المنتقى المفضل. صل على المختار خير الناس خير من أرضي بالجناس، وعلى أصحاب بالتسليم واهب التقريب والتكريم. صل على مفتاح رحمة ضعيم، افتح قنية مزيل البدع، وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه من يباهيك بالضراف. صل وسلم خالق الأزمان على نبي العالم الإيمان، صل وسلم خالق الأزمان على نبي عالم الإيمان. والي وصحبي واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني، يا من الله أركن زايق على النبي علم اليقين. صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمال، صل مع التسليم للميرات على النبي دلائل الخيرات. والي وصحبه نبي العمل ولبيثا لنرم أفضل عمل، صل على مصحين للحسنات ما سار جالب لحسنات. والي وصحبه خير الأمم وتوجه لجهاتي الغمم، صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات. وسلم عليه في الآل مع شعبي والمنال خير الجمعان، وسلم عليه في الآل مع شعبي والمنال خير الجمعان. صل بسلم على الصفوح كان جملة الزلات ذي النفوح، والي وصعبه والنور صحيفتي وتتقبل صوري. صل على السبت والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة، والي وصحبه بالسلام يا من كواجي نكرك

يا ذا وجود لم يفارق القدم، سل على مصلك صاحب القدم، وسلم علي بالآل الكرام، وسلم وجبك في جوالب الحرام. يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمجد، على مخصوص بالشرف العالي، وسلم سرمدا بالآل والصحب وكل أحمدان أزكى سلامي.

الآل وصحبه الحال والمآل، صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمان، وآله وصحبه يا من جعل خطك خدمة الخيار فانجعل، صل وسلم بالي الأوطان على النبي صاحب السلطان، وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك، صل وسلم يا مزيل الداء على رسول صاحب الرداء، وآله وصحبه يا من أنار فاد كل مستقيم فاستنار، أصل على أهل البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة، مع سامي دائم في الآل وصحبه في الحال.

يا من على عرشك ذو استواء قال رسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآرب يا واهب الأمان والإشراق صلى الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآرب وليكن بأفضل العطايا هامها عيوبك والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص فأتمنى ملا بلا نضوب على النبي الصاحب القضيب مع السلامي بآله الكرام وصحبي كما حبى بلا انصرام صلب تسم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي الصاحب العلامة صل وسلم بجميع الآل وصحبه وليتجب السؤال على رسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكلي بلا معاداة والنوفر كلي صل وسلم على فصيح بك لسان منذر الفصيح وآله وصحبه ولي ألن كل من لم يؤمنوا بك ترن صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير مسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم والصحيح برب الإسلام من محى الأحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بالسم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بالعدن يا خير مبق منعم صل وسلم يا بني للبر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه أبي البرور يلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم من

تمنه الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم عليك في الآل وفي سحابي في الحال ثم ما يفين يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلم علي في الآل ما سحابي يا من داعي سمعا صلي بتسيم على عز العرب ورافع رطب كاشف الكرة والي وصعبي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمد صلي بتسيم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي مع السحاب الكمر وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبي المزايا أحمد يا ربنا صلي وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صلي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صلي وسلم في أبد على خليلك السراج من عبد يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وصبي واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وأبلغ جملة

واجبا يقرأه أو يكتبه خير من تتميم كتب واجبا حفظه أو حصر بأي وجه بالنبي يمل يا بنا وجه صلاة بالسلام يا من لوات أفضل الكلام يا ربنا أفضل السلام القديم إليس طلو خير خديم كما خلو السلام كلمة واطل بجايه خير أمن يا ربنا.

عبد على من خدمتي قد قبل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وسلم عليه.

يا غبط بيتاه يا جميلا ينشط هذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليان كلي آلي وسعي والترفع إذا سعي بيضا يرتفعان يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أفطنك الأنبياء يا ذا الزمن وآلي وسعي والتجعل رضا المخالق به ينجعل أمن أمرت بالإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل كن قبلنا صلاة قد لفظت بها أمن لوجهك يا من قد محا كسري من أقبالنا صلاة قد لفظت بها أمن لوجهك يا من قد محا كسري أقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد الليادا لي من العمل أقبل مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء لي به أملي أكل فضلك السعي وارضي النبيين يا ميسط زاهج ولم أملين أنت الكريم الذي أبغي تكرمه فخير هاد هداني أفضل السبل كلي بالجاه رسول الله مالكنا علي خير الصلاة منك عن قبلي وفع نظامي ذا جودا وتكريمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا ترضنه يا مذهب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن ذاق وجهك حقق لي رجاءً لي سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق لي رجاءً لي سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق لي رجاءً لي يا ربي كن لي وقد لي برضا غرضي وما التمست بالجاه المنتقى لي وسلم وسلم على المختار في الكرماء وبشرني بالنظم أفضل الرسل سلم وسلم على المختار في الكرماء وبشرني بالنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

محل المستوى والله لي مخزن الشخص وشيخت مع المقصار بالله وحده عليزا ما من بيخدمها لشي وخالد بيزا ولي كارب الراء ولي خالي خلاص بيخدمها لشي لتخدي من في مداح محمدا وليس عبد الله ما ساد النشيخ لتخدي من في مداح محمدا وليس عبد الله ما ساد النشيخ لتخدي من في مداح وسلتي وليس عبد الله مولي مسافش ونا كل سعل من مستعين ربة عن المصطفى في قلقه حيث مولي وديون رسول واصل وزلا سحاب مخلا يا لغتي مسلم وهاب مسير مسيرة يا خير بن ذكره خد محاله وفي الكريم واحد واحد وهدافع في لسانا مرا زدور في دعوية ولي نبي نبايا ظلم ويزان سلا غدا زنيا والصفي ولادي ربي والخفا نحبي والحب والله والحب هو الاحب لكاي نافي والشخص باقي نسر تون اللوبية خديما الخيل خلقي بالمخفى الشخصي ارمي با من كل يد يد لنساد من خلبي روحي يبلو الى ارضاء انا صحبي نبي خائد لهم زور ما تنتق مسحي مطرو احبت يا داري من الله لا حي الخير كل من لا يصبر ابا لا يا طلب سيدنا خدو خلقارا والكل تسو وشودنا على الأعداء ما سابقوا في الرداء وكل سجال سلك الزون وشودنا ما تحسد يوم شود الرين يوم شود الرين يوم هجب عن يبكي ويحا تجروا يا خادم المختار لا تنسى لا تنسى سحبه ومن ينسه فالمشي وطن وخطو أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق يوسف خلال عباد يوسف خلال نبي نص عبال خير النور نبي نصر الفاروخ سرح نادر بينتزل من المصطفى إذا سحصر أبي سحب من ضاع أبنا بعد سمو نور نهوم بابيو أبوه سبتين مختاري نهوم نبي أغلين وابغتير أغلين وابغتير أغلين وابغتير نحمل شروع وصحبا رسول الله إني خديمه وحبا لكم في الله والله يقلو نعني يحب الله نعم المعيمين وعن المعيلي هم اقترا ولقى حمامه نبسو لقى عبدان لمولاي وحده خديما لمن عند ربي قلت على سمو نسر سبنا على المعيني نحق مع الديان لفرنما ولا خلق ولا عنه الليل نبيته دراما ذكري وصغري خادما نخل ولا نسمع حزين مفيين ليبيين رسول خرم وسيد خليل حبيب رسوله ليس علم مدي غريب ذاكر وشاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح مسلم بشير بمن الله يقف ناقص نبي اديب سهياء مهذب نزير بمن بالكفر والشرك يعني مسيون بلا خزن علي وما علمون سحر يا عمان رامان لين نجيب نجيب ناسب هو ناسب هو الآخر ناسي الخير منه نقيب رقيب مستجيب مشح زب مسيح المعازن وهم أحب ومحسن نسيب حسيب سوطاء خدم هو ناسب والمثال نمانك نبلا شأن نزم بيننا والمصار المصار والمعين نبوتو خبز البايا خدم دلت نبوتو خبز البايا خدم دلت نبوتو خبز البايا خدم دلت نبوتو خبز البايا خدم دلت.

0: شنو صدق سيني يا سيني مجيد المجيد موصل من فنتا معلم مفضل ومخدر مولين نفعل ويبقى إيه وفوز في عمنا بكوني خدي والمصابة تتبين في حتو في سري ورد في اللي برد في خاضي رحمن تفرني حسن نويت لا رحمن في خدمة المن من لا يجوز
1: لا يزانا نبغى لا يزانا
0: مصابدا وسيخ داخل نزيد نهار

مهاد وهد الخيار عن العبابي فرادا ومثلا الضروح ثم اللي ينوح نففت إيه أبدا.

0: كفر بيخدمه وصفى في عمري دار الوطنه نويته ما يخذره شكرا لخير ما تنه الخير وراء إنهما القفى المعين وكتبت كل فارقة صنبه والشركة كتبت كل فارقة صنبه والشركة وقبل صار الدين لذي بيمتو تركة كلامي ونيتي وفعلي توجه إلى من أفعني الشؤى وضرم شاكا كواني حبيب
1: معني جملة ذيبا والله هذا
0: إذبابا بهم أسهل النشرة كتبت خدي شكر ربي مخاتبا لمن حبه أنك الكليل جهزات أنك كرمت أفضل كل آخر مرشد عليك صلاة تقوى أنجل ميسا كل سريع عنا وأرشقنا مع عليك صلاة عرفه إذن البلغة خوبية
1: يا أنت ومجاجة
0: يشغل جمه مستقى مستقى نصى كؤوسك تسخيني بها جاء بشارة كؤوسك تسخيني بها جاء بشارة ولي خطى فايدا اهدل بحر الفلقى كتابك الديني وخلي ونسي هداني بلادي ونسبي زكاة كتاب كريم من كريم كريم كفر بالأعداء وسند الشقاء لمولاي عمد وهواني مع الكابلاء ولي خالد فايدا اهدي البحر والوابلاء له الحمد والشكر لزيل انتهاله هو الواجب المخني في ثقة الأخرى له شكر مني بعد عمد مخاطبا لمن جوده لخالد مهجر الله لك سبق وتقديم يا خير سيد لدى الواحد القفار رب الواج الله لك العلم والأحمال والخير كله عليك صلاة الله يا من عمسى لك الفضل يا مقتار يا سيد الورى
1: لك الفضل يا مقتار يا سيد الورى لك الفضل يا مقتار يا سيد الورى لك الفضل

قال أنت إمام رسول خرج أنهم تلاقوا في إسرائيل والكل قد صلاح والكل قد صلاح قد صلاح قد صلاح لبس شعب المجد لهاش لبس شعب المجد ولا فضل ولا ملاح وفيك ما أخلاق ما حجز القرى لقيد ما أنبائي مضرنا أمانا على أن كل إنسو يسحز من فلاح لمن شاء يبقي من قنعلان ما دام وطابة تصمع فقر المخلاء لمن خادع جهل لكم سورة جرم وثاب شديد يوسف فقر من خلاء لكم دهر أبخيح وكهي سراته ولكم عن تسليب يا من مالك الله ولاي من يخاد بالمستوى صلاة توكلت عبد الخادم الله رسلا قال يا سمع جراديا كل خادم يبي يطلع خداسا سما في المستوى في البرايا محمد سرعة الذين خاد مخل الوصاف ونكساة الاحد لاخر مكتبنا تسليم يا من وفي الاسماء الفراب ونكساة مع من له الامر كله كما بيقلي خاد المشاة ورجعات

يوسف قد مخطجون أنا عدها يغازي من عراق عبد سيدا خليلا حبيبا خادلي ذكرو خنا عطنا صبر وبحر تفادني لا شكري وصيبنا سؤال مرا أنت إبا في البر والبحر بدر بكم نخنا قدوبي ونوصل النصار ملوميش وعير فاني وسمي سكرتون لمن بيك لي خالد تولي فاسما أنا إي محل الأحل أنا ماتو وصفحاتي ويخيك فاسما الله يحمى يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشهور وعلى آله وسلم صلاة وسلاما وبركة يخبتوش في آخر أبدا رب البار رب البار رب البار

والقلوب خناقي مغفر لي بخير وتراكي وفاريخ وأقلامي وخلبي وجسدي لمخل الكريم نافي جلال مشرح سراح أرسل مقارة عمد المخدمة والمخادة فهم ضحيح أرض الشلي لك المعجزات خر يا سيدنا عليك صلاة الله يا يا يا سامي لا خلق من سبارة سقوير ولا سامة غير سامة يا محل الجسي لك المعجزات خير خاذ التي بها أتر خل من خير جملة السين لك شرم خط شارة لك شرم خط شارة لك شرم خط شارة بشيخ بشيخ بشيخ من شقة بدر من الشيخ بدر الشمد لمن أنزل آية التي خطني بها كتابا عزيزا بيان حق من الفصل لسان يوانا سألو حمد الله بكم وعود يوفو روحي نسمع الدغلس لهود بنياتي وعلمي وخدمتي والروحي وجسماني وكل بعاشق لأن تنخل الشغلاق يا شافن وشرواق لم يقرب ما كلي يزورك من الحيث ما كنت يا محي فادي وروحي بزارة يا طيب يا دم العيادة كتل انت على قد يمد شرطة نصبي زمين يقيني يقيني تركة عم داي سيدنا قضاني به الباقي زرن سلم عن خير يمين على يارين خطنا يبشركم باخي بقطع كرامة وإن كنت عن أرض المدينة سنئي يوجه ربي كل ما على شبوح وخير بكلاري يا جلعك يوصل للباخي وشارات نافين يكده يا نفسه والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم يبجل كلي كلك اليوم يبجل كلي كلك اليوم ما خدم وإن شعر بي لا أراد نرسى وني يأكل كلي حبل حبل خدمتي بمن خادم

0: لحم طيب خرجوا بفضل الله مما يوضح وينحوح بخلق فارخ ونوضح خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق غذاء ربيع فتحل وسح بخير الأدنيا وأخرى برزق خشي الشكر مني أخشر في مباشرة في المصرع يا خير الفضل شيخ خرجت مع الماشين بربي من الأذار وعادي شوي نزوة مانزق غذاء بخير قلب العيا صادتي يا ابن كلي من فيه سور يمسخ خلت من داعني زوت من تحر لا خيرنا أول كل قرقان يبلخ لا خيرنا أول كل قرقان يبلخ قديم خلالي فكف أخبر شكره وفي لازم شبيه في كان يقول قد تروح من من بعد توبتنا لباخر عمدنا يهتاق وفينا ما يعب مختار لا يخدنا جيد لك ذا أمامنا بيه كان نقول خلطنا المتروك ويروح نوح وقل لا بينا دين لا شيء شيخ خروج بربي لك من قبل السسر وينحوا لخيلا نحوا بخل ربي خروجي نعم بخل لي بمنزلي
1: ما خلا ما خلا دام من
0: تسل سلي
1: يا شكرا يا جل ما لم يغرد وما سبا خبا يا رب لا بتانا شو ما نخاطبا ما صلى بعد الذي تنقل
0: لخدمكم خدا ما ما دح لكم لقد جاءكم خدانا ما دحر لكم من الله جراح ناجم فضل لقد جاءكم القرآن ما ضلنا الله تقدمي كل نوطن

0: ابن عبد الله رضي الله عنه لكل من سادات لكل من سادات لا حول حرمته ولا كما جاء مصرى بريان طلب لإن جاء بالآيات اسم تخدمه تنازل بخلايات من في تفضل جنابسي خلصان تقول لي بجائكم وسادي إلى جناته خير منصر لكم من ربي سلام ويخر مدن مهلا لهم الله سادي يا خير منصر ربي يا دون ذالي بجائكم شكري بعض الحمد دون ذنسل قد انترف حادي إلى فاد خرش وين لو عمد ولي جال
1: خلامي خلامي شكري
0: لا أصل الزاك بخالق الأنباء رجوت إني شروش كنا فرخ كل مسلمان في خلق الناح قرب داني والله لمسكن يفخ قد تشكر الله شكرا وطيبا وخات بخان الخلق بالخلق والخلق خدمت تخدم علي يا رسول الله وحسن رايا ناس حق بالحق خرص آياتنا لك لا يخنطط الخرصة من خارو لمن الخلق كنت يا ان كان في جنتنا فاحسن من باقي وهو باقي فلا تراك الزير فلا تراك الزير وجه يا الزير قلت يا كن للضلع صادق خرجت بها من منزل كان لي بها وقد يصاح بالشكر
1: والفن
0: خرجت بها من
1: وين يا بدر وزوج بيه تلبر خويه خد الاداتي مجانا بيه
0: مين بعضهم خد مالك أغلبت مني بالفادة المبدو بأن البدع حد عدم رضو وانت يقين أنا صار خادر على كل شيء هولي دار وصو على اتكالي بالنبي ذات رسول عليك من المولى عليك من المولى تعالى كلامه اسمك يا في خلق الصوت هاي باسم الله عني ما يتوت كما قادر ما كنت الجوع والنوح عليك صام من هداني وسنني بكونك خلقا جملة الخور يا بروس ومن التشيان من جنس هاي خاصة كلا ولي خالق يسيد فرينتون ومولو ميح ومعرفة ميح بكلا وخادر إلي فانتا منتخى وسمع سمح وعلى الوجه الله جل جلاله لك دور أم لاحر
1: لا يا قدر بوش ويا بيا جمال خبر لك ما عدد
0: وكنت ما يحلى على الأرض عفوت
1: عن الأعداء الترم
0: عفوت عن الأعداء الترم عفوت عن الأعداء الترم لوجه من نفاح من خير سرمدن نشاط من امتيقين أن المولى يكاد لي وأن المقفى من خلال يردو الزالية شف مدير المشاحز يخير من خير الخلاف الشحز جدته

ودي المصطفى ويحفظه زمحته وجحت البحر في البحر خادما لمن خيم يا اخوته ما كان يلبس سلامي دلع المرتخى قبل فان تباح هذا البحر لا الخاء ابن خلبي يخلصه بسلوه في مان وجهت قبل النبي وكل ما باخر منه وكل ما فاخر منه وكل ما فاخر منه وكل ما فاخ المناك زايد أصيح جنن تحتائي كل ما رمت بالسفاح وربي خير ساخ ما كان يبحث زنو لسا محروح لما يحن تراما من إن أول خلق من حوين يحكسه سمور سحاب منتقى ليه سور مني ويرحى إلى مدى من يتنفسه زلالي زلالي لا جنات زلالي

0: أصحاب الفحل يقيني قلاحي وهو كليتي حيف بجه رسول الله من حجاحي يدو لساني مفادي وجسدي سواها إلى حياة ما ينغير ابو سنك داحي يولة حسان نبي من النفل وهو البحر زل جلب النفي يمين النبي فياح فتعالي في انتلاح نزام رحي فالبساء البحيح جوراق لي خدم العادية يسر آخر بنح وغر كن زانعيح يسيرني كرعال ويسلم بسر مندر ويخالة الخابة أن خير محيط يسلم تسليم منح عليه بالي وعسابي مغنم القدر حنين يسلم تسليم منح عليه بالي وعسابي مغنم عن الكد والخني يخاطبني ما خير دحنه ما يعجب حمان فيها يقول لسان الحال
1: يقول

يدوم كثير فجرت ببس من واقي شكوره عليه زبان والمكوز غبور وفي الخلب

لشيخنا أحمد القديم عليه رضوان الله الباقي القديم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النص عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدار.

العظيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بهذه المقدمة، وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

خيال أبقيت سرمدا هلا فسرمدا صلي وسلم يا كريم أني عليه والتقط لي ما أروم صلي عليه في جميع الآل ما سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع صعبي ما سلام والتوضح لخبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة

وسع بأني وصيه سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة. سل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل

صل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل ولي وصعبي وللأمل يسر ومن يتقبل.

الحاسد الحسن وسلما عليه في الآل الكرام والصعب يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعت المزمل والي وصعبه المعذبين وفرحا بالنسم ذا المخربين سل وسلم.

وبيبشرنهم يا خير وال. سل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله والي وصعبي ذوي الهمم يا من لغير يطوي الامم. صل على خاتم كل الانبياء وخاتم رسل ترا ربيا والي وصعبي وسلما يا من يوجه لغير ألما. صل وسلم يا مخيتا يحيي على الذي سميت بمحيي والي وصعب أهل الصبغ يا معين.

الفرج سل بتسليم على السراج والي وصابي وبشر بزاي النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباه سل على من اسمه مصباه والآل والصعب وسلم والتجر لي بكوني بسر كل من مجر.

صلي على خدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب وجه المكشي أفضل توفيق وخير عكش صلي على

نافع وليكن يا خير موت نافع. صل على هدية الإله والغروة الوسطى سرات الله والنعمة الله والسلام.

يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصعب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم.

وبسخاء أهجل السحاب وبيبشر كل عام والسنة من بيريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب.

بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا هازبا كل جوى وكبد.

هذا النظام حمد مغن صمد سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ماسيا بالكمل وارفع

ظنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السهاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حق أهل الرجاء أنلي يا رب كن لي وخذ لي بالرضا غرضي وما التمس بجاه المنتخى أنلي سل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنزمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان والشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسمي هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البسر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب خط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل ولتسلم في أباد على رسولك سراج من عباد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء.

اكتب له في آله وصحبه وخير السلامين ووضح له بي هب لرسول الله في أقلامه بشارة يا من محا ملامي وجه لأفضل

كبشارات الكريم الصمد. ملك نبي الله في أقلام مصرة تبقى وزد إعلامي. لأحمد المختار أوصل المنى، يا فاعلا قدمته في الأمنا. اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أذى للحيرى. آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن. كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الثمن. تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النظام ما ولدت. تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت. تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت. هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر. يا الله يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بخير رهبي. صلي صلاة شيات ببشري مسلما على فعار البشر. للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام. للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام. لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنموه لا. وسل لمختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر. نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب. على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي. لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما. يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام. إلى نبي الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر. للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم. نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري. بحق وجهك الكريم ليغفر وكل ما علي عني كفر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم يا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم يا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يهم يا.
آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه، وأجزئ عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البسر والأمن والجنة التي وعد المتقون، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين إليك، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرضائلا قبل انتهاء كلي الفضائلا، وبشرا بجملة الأخيار، ونجني من ضرر الأخيار، واجعل بقية مكوزي خيرا، والتقني قبل انتهاء ديرا. يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير كثر كل، واجعل عقائدي منورات، واجعل به كل يضاء خيرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تسيرني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وسب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان، وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، يا الله يا حفيظ صل بسلام
على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي يا الله يا مانع صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنع بجاه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي يا الله يا كافي أدم خير الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر يا الله يا أهد صلي بالسلام على الذي لك به من القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد وجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صلي أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحاب يا من جعلت المنتقى لك أهاب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به حمري رضا وبرا يا الله يا من قاب لي حبك ما حب حبيبك الذي الغير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار
صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبل يا فوزا به يحبطني من قبلي فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم والتقنا الضلال والإضلال وقل لنا مع الرضا الحلال يا الله يا بارئ صلي بسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب وكفني العيوب وعلمني يبه خير الخيوب وهب لي الكتاب وكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقن الريب واجذب للصلاة يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد خيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهر وباطني يا مظهر المظاهر يا الله يا رؤوف صلي بالسلام على الذي أعطيته فيك الكلام سيدنا محمد من لم فيما مدى نثيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقل له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صلي سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بسيد خير ورباه وبجمال وبقاء بمباه واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق
يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم والرساق كان بما تنمو به الأرساق ما أوت عني ما به النفاق عن إمها وجان النفاق رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلى نعتاق بك اعتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي الحربي أحمد وآله وصحبه وأضهبي لخيرنه بكل درد يذهبي يا الله صل ولتسلم في أباد على الذي إليك قاد من عباد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه وليوجه الردى والضبا إلى سواي كل سوء ينضبا يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه مختار يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأضاء مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأضاء وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم صل وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمد حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد ولك الشكر على الدنيا والآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الصافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيرك خائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يرون يا الله يا أهد صل سرمدا وسلما على النبي يا أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب للقرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بالسلام على نبيك المزهذي الظلام سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمال، واجعل به هذا النظام خيرا، نسم وزهسه لسوى ناظرا. يا الله يا أحد سل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم، ومنطقي صدد وقلبي علم. يا الله يا لطيف سل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا، سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم. يا الله يا لطيف صل أبدا، يا الله يا لطيف صل في أباد على الذي لك يقود من عباد، سيدنا محمد والآل والسهب بالتسليم يا مآلي. يا باخيا أغنيتني حنهاتي بك وسنت عن أذى جهاتي، سل بتسليم إنما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي، والسهب في الحال وفي المآل، سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل، وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب هداية يخبطني فيها كثير ماكثا في وطني، واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا حبا شكورا قاتنا، وسل يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسل يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة، وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وملكا النفس وتؤض العين قبل انتهاء لخير يا معين، واجعل هوايا تابعا لما تحيب، وليهب في الخلق ما منك أحيب بلا ضرار وبلا عداوة، والتقني ثوالب الشقاوة، آمين يا ربي بحرمة النبي، والقلب مني كل ضر جنبي، وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم، وكل يعص من أذن وألم. يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماه مع الحتاب سيدنا محمد وسلم، والآل والسحب وعظم قلمي، يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من خير أجر وصداد، وعلمني اليوم ما لم أعلمي، واشكر لوجهك الكريم كلمي،
واجعل كلامي ومدادي قاصدا الى رضاك خير جرح حاسدا، وطهر الظاهر والباطن يا زاهر يا باطن، والتعصمني والتمه ما يسوءني في نفسي، بكن كما قبل فقد تحفسي، والتهن ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا، وصل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لسلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرضاك، وصل يا تواب ولتسلم على الذي له صرفت قلمي، بك لوجهك الكريم أحمدا، والآل والصحب وعمري أحمدا، واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب رب والفلاح، وسل يا هادي صلاة لا تريم، وسلما خير صلاة من لا يريم، على النبي والرسول الفائق محمد خير البراء الرائق، وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك اشخلني، ولي بحلاوة العادات وعندك اجعلني من الصادات، يا من يصلي ويسلم على صلي وسلم ربي عني أبدا، عليه في الآل ومن تعبدا من سهبه، ولي صاخر بكني كل عسير واهدني ومكني، من سهبه ولي صاخر بكني كل عسير وحدي بي ومكني، اللهم يا حليم يا حكيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها وخائرها وكبائرها، ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمال، آمين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة، ما هو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المال، آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واحسبني من طلب شيء لم ترضى لي طلبه، وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأهوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، آمين يا رب العالمين. يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين، يا الله يا صمد صلي سرمدا على النبي العربي يا أحمد وآله وصحبه، والتقطع فعلي ما لم ترد لي ينقطع، بك بخير آفة وقدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر، وصل يا لطيف سرمدا على من كلما به أمرت فعلا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وامه به جملة ما مني صدر خير رضا، ولي خذ بسر القدر،
وصلي يا لطيف والتسلما على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم حمري وبرضاك رب كل عمري وصل يا نافع والتسلم على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والدرر واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والدرر وصل يا عليم ولتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون بمن لم تكني وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكني وصل يا لطيف ولتسلما على النبي وسيلتي وسلمي وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل وليا لطفا وسترا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرات وليكن به لدى كل غرار وصل يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني أقبلا به ولترفعا عيبه إلى الرداء يرتفعا ومني أقبلا به ولترفعا سعي إليك بالرداء يرتفعا واجعل جميع سيئتي حسنات واجعل به حقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بالسلام على الذي قادت له من القلام بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحتر لي الأحسن في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات وهب لي القرطاس والمداد وهب لي الأقلام والوداد وصل يا ميسر الحصير مع سلامك بلا

والآل والصحب وكل فضل. يا منزلا آتى النبي الذكرى، صل وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجار، خير البرايا ذي المسايا جار، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم الصلاح ظاهري، وباطني خير خديم طاهري، وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع، بلا تكلف ولا عناء، يا خير من نوجي بالثناء، أنت الشكور إنك العليم، وإنك الباقي لك التعليم، يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد، يا نافعا ليس له كفا أحد، يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد، يا نافعا ليس له كفا أحد. صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الشكر وهب لي علما، ولا توجه سرمدا لي ظلما، ولي منك بقاء صافيا، واجعل كلامي نافعا وشافيا، ولي هب تلاوة وكلما لاخترته مها أمينا سلما، ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبينفع علما. يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وامه توجه العيوب نهوي، يا خير مذهب الأذى بالمهوي، ولتهنني بك وبالمصفعين إلى الجنان ومقام يرفعين، ولا تزل عني الخيور والكتاب، ولا توجه لجنابي العتاب، وليخلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاة، واكتب لي اليوم بخير سلبي، أبقى بقاء مغنيا عن طلبي، واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى، واجعل به عمري رضا، واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى، واجعل به عمري رضا. وسل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات، وسل يا أهد ولتسلما على الذي يعين من تعلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به كليتي موحدة، مسلمة محسنة ومرشدة، واجعل به كليتي موحدة، مسلمة محسنة ومرشدة. وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الخيوب، على الذي فاق البرايا طرا
مع سلام ليُنمي البر سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال وامه عيوبي كلها ولتكفني خير رداك مغنيا عن اشفني.